لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: يا عم اثنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: عالبيمار وعالبيمار وعالبيمار
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: خليتني منمشي بخيالك عفر
6: notaarabia.com تستحق السماع

ردلي كلمات، ردلي ضحكات، ردلي دمعات، اهات لمسات، ردلي حياتي.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة أريبيا. نوتة أريبيا. دوت كوم تستحق السمع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

Nota Arabia. Nota Arabia. Nota Arabia. 100.

0: السادسة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو أعدها ويقدمها آدم ديابيرا.
1: صباحكم سعيد. في عناوين هذه النشرة: نتنياهو يجري زيارة غير معلنة إلى أبوظبي وسط ضغوط يواجهها بعد تقارير عن أن الإماراتيين حذروه قبل هجوم 7 أكتوبر. ترامب يقول إنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران الأسبوع المقبل، وطهران تشدد على أنها مستعدة للتفاوض بقدر استعدادها للحرب. في النشرة أيضا هنا في فرنسا، حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف يشكل مع حلفائه أول مجموعة له في مجلس الشيوخ الفرنسي.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم مجددا. أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس زيارة غير معلن عنها مسبقا إلى أبوظبي، حيث التقى في مطارها بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، وذلك بعد أيام من كشف تقارير عن تحذيرات إماراتية لنتنياهو سبقت هجوم 7 أكتوبر. مزيد من التوضيحات حول الزيارة وما حملته في هذا التقرير لزياد حلبي مراسل مونتي كارلو الدولية في القدس.
3: في ظل عاصفة لا تهدأ في إسرائيل، بعد أن نشرت صحف إسرائيلية وأخرى أجنبية أن نتنياهو تلقى تحذيرا في اتصال هاتفي من رئيس الإمارات قبل أيام فقط من اندلاع حرب 7 أكتوبر، وهو ما نفاه نتنياهو، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي الإمارات بشكل غير معلن على متن طائرة خاصة كان استخدمها في المرة السابقة التي زار فيها أبوظبي في خلال الحرب على إيران، حيث استمر اللقاء هذه المرة 4 ساعات، عاد بعدها إلى إسرائيل. أوساط المعارضة لم تخفي قلقها من أن نتنياهو قد يكون حاول إقناع الإمارات بالنفي العلني لإعطائه تحذير هاتفي عشية 7 أكتوبر، وهو ما تستغله المعارضة في الحملة الانتخابية. مصادر سياسية إسرائيلية قالت إن النقاش ركز على التهديدات الإيرانية وإمكان تجدد التصعيد على جبهة إيران. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: إيران التي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث تصريحات له قال إنه يفكر دائما في استئناف الضربات ضدها، لكنه أوضح في الوقت نفسه أنه يتوقع إجراء مزيد من المفاوضات مع طهران هذا الأسبوع، وذلك غدا، رفضه مقترحا إيرانيا جديدا عبر الوسطاء لوضع حد للحرب. وطهران من جانبها شددت على أنها مستعدة للتفاوض بقدر استعدادها للحرب مع تمسكها بشروطها لوضع حد لهذه الحرب. المزيد في تقرير علي الباشا من العاصمة الإيرانية.
4: لا تراجع عن الشروط الإيرانية، ومضيق هرمز لن يفتح قبل تحقق شروط إيران التي أبلغت بها واشنطن بوضوح، هذا ما أكده وزير الخارجية الإيرانية، وأضاف أن طهران ما تزال تنتظر استلام الرد رسميا على اقتراحها من

0: الشمال الوسطى، طهران لم تكشف تفاصيل المقترح الإيراني الجديد، لكن المسؤول الإعلامي في الفريق الإيراني المفاوض سعيد أجرلو أكد أن الخطة الجديدة مستقاة من البند 13 من مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها من قبل الرئيسين الإيراني والأمريكي بوساطة باكستانية. وطهران سوف تعيد فتح مضيق هرمز من دون تقاضي أي رسوم. والتعديل الذي أجرته طهران بحسب أجرلو هو اختصار الفترة الزمنية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم من 60 يوما إلى 7 أيام فقط، وبعدها سيخوض الطرفان في المفاوضات الرئيسية حول البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية المفروضة على الاقتصاد الإيراني. شروط أكدت طهران على لسان عباس عراقشي أنها الحل الوحيد لإنهاء الأزمة. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو، الدولية.
1: تضاربت روايتا الحوثيين والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية حول استهداف سوق في تعز مأدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 40 آخرين. الحوثيون اتهموا السعودية بالمسؤولية عن الهجوم، فيما الحكومة قالت إن قواتها هي من استهدفت معسكرا للحوثيين. جاء أخرى، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باغو إن الوسائل العسكرية التي سترسلها باريس إلى السعودية ستكون ذات طابع دفاعي بحت، وذلك بعد إعلان الرئيس ماكرون عن إرسال جنود ورادارات بالإضافة إلى أنظمة دفاعية لحماية منشآت في المملكة في ظل التصعيد مع الحوثيين. الوزير الفرنسي اتهم في موضوع آخر، اتهم الحكومة الإسرائيلية بإبداء تسامح تجاه عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، الضفة حيث سحبت إسرائيل الصفة الدبلوماسية من أعضاء المكتب التمثيلي الهولندي في رام الله بوسط الضفة، وذلك بعد أيام من سريان حظر أمستردام لمنتجات المستوطنات. في خضم ذلك، دعا وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش إلى شن حرب على الضفة الغربية وضم أراض فيها تصل على الأقل إلى الخط الأصفر في قطاع غزة وإلى نهر الليطان في لبنان. مزيد في تقرير ريتاخوري.
2: كما في غزة كذلك في الضفة الغربية، لم تستغرق تصريحات وزير المال الإسرائيلي اليمين المتطرف بتسلائيل سموتريتش أكثر من وقت استضافته في موقع إخباري إسرائيلي ليعلنها حربا على جبهات عدة، إذ دعا أولا إلى ضم مناطق من جنوب لبنان وصولا إلى نهر الليطاني وكذلك المناطق الممتدة حتى الخط الأصفر في قطاع غزة والخاضعة حاليا لسيطرة الجيش الإسرائيلي. ولم يكتفي سموتريتش بذلك، بل دق طبول الحرب في الضفة الغربية المحتلة داعيا إلى تفكيك السلطة الفلسطينية التي تدعم الإرهاب بحسب كلامه، مؤكدا أن خطوات في هذا الاتجاه بدأت بالفعل، كما دعا إلى تطبيق نموذج قطاع غزة داخل مدن ومخيمات الضفة. وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن العمليات الجارية في شمال الضفة الغربية حيث أصبحت 3 مخيمات للاجئين خالية من سكانها بعد إجلائهم، وقال إنها طهرت هذه المخيمات بالكامل من الإرهاب بحد تعبير الوزير الذي أعلن إقامة 22 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية مؤخرا.
1: الخارجية الفلسطينية اعتبرت أن تصريحات سموتريتش تكشف عن مخططات للضم والتهجير وتقويض إقامة دولة فلسطينية. أحيا حزب الله وأنصاره أمس ذكرى السنوية الثانية لاغتيال أمينه العام السابق حسن نصر الله، وهي مناسبة دعا خلالها الأمين العام للحالي للحزب نعيم قاسم، دعا الحكومة اللبنانية إلى تمجيد مفاوضاتها أو تجميد مفاوضاتها المباشرة مع إسرائيل والذهاب إلى مفاوضات غير مباشرة. تريج جدعون، مراسلة مونتي كارلو الدولية في بيروت، عدت التقرير التالي.
3: هتاف ردده المشاركون في الاحتفال بالذكرى الثانية لاغتيال الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله في مشهد تستحضر فيه الجماهير الرجل وخطاباته ومحطات حضوره السياسي.
4: نحن واجبنا كل شيء ورطنا يا السيد وكل شيء علمنا يا السيد أنه نفرجيه بهذا اليوم كموقف واضح وصريح، نحن منكفي.
5: كل ما بدي تمسك بقضيته حتما حننتصر، مثل ما كان وعدنا السيد انه حننتصر، نحن حننتصر.
3: عامان على غيابه، فيما يواصل الأمين العام الحالي للحزب الشيخ نعيم قاسم التأكيد على استمرار خيار المقاومة، منتقدا اتفاق الإطار ومشددا على رفض ما يصفه بالتنازل عن عناصر القوة التي يعتمد عليها الحزب.
6: الأغلبية الساحقة من اللبنانيين والقوى السياسية أعلنوا أنهم ضد الاتفاق. حق الرئيس التفاوض، ولكن لا يحق له مخالفة الدستور والطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري والتنازل عن حق لبنان وشعبه وجيشه في الدفاع عن أرضه.
3: هذه الذكرى تأتي في لحظة سياسية دقيقة يتداخل فيها النقاش حول سلاح الحزب مع مستقبل الجنوب ومسار التفاوض، في حين تؤكد السلطات اللبنانية تمسكها بالمسار الرسمي للدولة. ترجد عون، بيروت، مونتي كارلو الدولية.
1: ذو أعلن حزب الله أنه سيساهم قريبا في مشروع يهدف إلى إيواء آلاف النازحين جراء الحرب مع إسرائيل. تواصلنا الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. اتهم قائد الجيش الأثيوبي إريتريا والسودان بدعم متمردي إقليم تيغراي الشمالي في أثيوبيا، الذي أعلنت سلطاته أنها تخوض ما وصفتها بحرب شاملة ضد الحكومة الفيدرالية الأثيوبية. أعلن رئيس صربيا ألكسندر فوتيتش عن استقالته في خطوة تتيح له خوض السباق على منصب رئيس الوزراء في انتخابات مبكرة مقرر أن تتم في تشرين الأول أكتوبر المقبل، والتي تمت الدعوة إليها بعد حوالي عامين من الاحتجاجات التي قادها طلاب في هذا البلد. في أوكرانيا، أدت ضربات روسية على مناطق بما فيها كييف إلى مقتل 8 أشخاص بحسب ما أفادت السلطات هناك. من جهة أخرى، طالب المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أوكرانيا بتقديم تفسير واعتذار رسميين، متهما كييف بالكشف عن نقل أسيري حرب من كوريا الشمالية إلى جارتها الجنوبية، ثم إنكار أن الجانبين قد اتفقا على الحفاظ على سرية هذه الخطوة. هنا في فرنسا، تمكن حزب التجمع الوطني اليمين المتطرف بالتعاون مع حليفه اتحاد اليمين من أجل الجمهورية بزعامة أريك سيوتي من جمع العدد الكافي من أعضاء مجلس الشيوخ لتشكيل أول مجموعة له في مجلس الشيوخ، إذن الذي أجريت أمس انتخابات لتحديد نصف مقاعده. المزيد في تقرير شيرين ناصر.
7: النتائج أظهرت أن التجمع الوطني حصد 9 مقاعد جديدة في هذا الاستحقاق، ليرتفع عدد ممثليه في مجلس الشيوخ إلى 12 عضوا بعد إضافة الأعضاء 3 المنتخبين عام 2023. وفاز أيضا مرشحان آخران من حزب اتحاد اليمين من أجل الجمهورية بزعامة إريك سيوتي الحليف لحزب التجمع الوطني. كما أظهرت النتائج الأولية أن اليمين والوسط والحزب الاشتراكي ستظل القوى الرئيسية 3 في المجلس. في المقابل، حصل حزب فرنسا الأبية من اليسار الراديكالية على أول مقعد له في مجلس الشيوخ. زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا ومرشحته للرئاسة مارين لوبان رحبت بالنتائج، معتبرة أنها تشكل انتصارا تاريخيا. أما رئيس حزب التجمع الوطني جوردان باغديلا فقال أن أعضاء حزبه في مجلس الشيوخ سيشكلون كتلة مشتركة مع حلفائهم في حزب اتحاد اليمين. وحزب التجمع الوطني دخل مجلس الشيوخ للمرة الأولى عام 2014 بحصوله على مقعد، عندما كان لا يزال يحمل اسم الجبهة الوطنية، ثم فاز ب3 مقاعد في انتخابات 2023.
1: وعلى بعد حوالي 7 أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، أظهر استطلاع للرأي أن ماري لوبان مرشحة حزب التجمع الوطني توسع تقدمها في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية متفوقة على كل من أدوار فيليب وجان لويك ميلانشون بحسب استطلاع أجرته مؤسسة تفاعلية لصالح قناتي RTL وM6 ونشر اليوم. دعا البابا ليو 14 من مزار سيدة لورد في اليوم الثالث من زيارته لفرنسا، دعا أساقفة البلد إلى مواصلة النضال ضد الآفة الأليمة على حد وصفه التي تشكلها الجرائم ضد الأطفال في الكنيسة. ريتا خوري.
8: يتابع البابا ليون 14 نضاله لترميم صورة الكنيسة التي هشمتها اعتداءات الكهنة على القاصرين. ففي مدينة لورد أحيا قداس الأحد، ثم التقى مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة قبل أن يفتح أحد أكبر الملفات الشائكة المتعلقة بالكنيسة، وهو موضوع لم يتحدث عنه منذ بداية زيارته الجمعة إلى فرنسا. فخلال اجتماع مغلق، شجع البابا الأساقفة الفرنسيين في لورد على مواصلة عملهم
2: بهم في مواجهة ما سماه آفة الاعتداء الجنسي المؤلمة. وكان ليو الرابع عشر محط ترقب كبير بشأن هذه القضية التي لا تزال حساسة للغاية بالنسبة للكنيسة الفرنسية بعد 5 سنوات من التقرير الذي قدر عدد الضحايا القاصرين داخلها ب 330,000 ضحية منذ العام 1950. أرنو جيار رئيس منظمة موفانفان دان بمناسبة زيارة جرائم الكنيسة الجماعية معتبرا أن لقاء البابا بالضحايا السبع غير كاف، مطالبا إياه بإعلانها جريمة ضد الإنسانية.
1: إذن كما أشارت ريتا، التقى البابا بسبعة أشخاص تعرضوا لاعتداءات من قبل رجال دين وأعضاء في الكنيسة الفرنسية، حيث استمع بشكل فردي وسري إلى شهاداتهم ومقترحاتهم لمنع تكرار هذه الانتهاكات. واليوم يزور البابا مدينة ميتز، المحطة الأخيرة لزيارته هذه لفرنسا التي بدأها من باريس ثم لورد. وإذن ميتز في ختام هذه الزيارة. يوم الخميس الرئيس الأرجنتيني خافير ميلي سيلتقي هنا بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث يشارك في افتتاح فعالية أسبوع الأرجنتين الهادف إلى جذب الاستثمارات بحسب ما أعلنت الحكومة الأرجنتينية أمس. النشرة انتهت مستمعينا، وكان فيها نتنياهو يجري زيارة غير معلنة إلى أبوظبي وسط ضغوط يواجهها بعد تقارير عن أن الإماراتيين حذروه قبل هجوم 7 أكتوبر. ترامب يقول إنه يتوقع أن تستأنف المحادثات مع إيران الأسبوع المقبل، وطهران تشدد على أنها مستعدة للتفاوض بقدر استعدادها للحرب. كانت هذه النشرة الثالثة ضمن فترة صباح مونتي كارلو الدولية التي نواصلها معكم حتى 8 بتوقيت باريس. إنها الآن 6:15.
9: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
1: ريتا تطلعكم على الطقس في العواصم الأوروبية الكبرى. باريس، كيف هو الطقس فيها اليوم؟
10: مطر في الصباح، غيوم بعد الظهر، انخفاض في درجات الحرارة تصل إلى 23 درجة بعد الظهر. لندن غائم بالإجمال في النهار، مطر في المساء، الحرارة 19 درجة. بروكسل غيوم في النهار، مطر في المساء، الحرارة 22. برلين الطقس غائم بشكل عام، الحرارة 24 درجة. روما مشمس بشكل عام، الحرارة 28 درجة. مدريد الطقس غائم بالإجمال، احتمال سقوط زخات مطر بعد الظهر، الحرارة 24 درجة. لشبونة غيوم، انخفاض في درجات الحرارة تصل إلى 25 درجة. أخيرا في أثينا الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 26 درجة.
1: إلى فقرة خبر وتحليل، هي اليوم مع عبد الوهاب الدرخان.
10: إيران تقترح وترامب يرفض، المفاوضات الأمريكية الإيرانية تتواصل وسط تعثر جهود التوصل إلى اتفاق.
11: لم تكن المحادثات الأمريكية الإيرانية في نيويورك حتى الآن سوى جولة جديدة من اختبار النوايا، رغم انعدام الثقة تماما بين الطرفين، ومع أن نتيجتها الوحيدة أنها أخرجت إيران من مربع التشدد برفض التفاوض قبل تنفيذ شروطها، إلا أن مقترحها الذي قدم عبر الوسطاء القطريين وركز على إعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام حمل إصرارا على شروطها 7 المعلنة. لذلك كان متوقعا أن يرفض الجانب الأمريكي هذا المقترح، لأنه بني على المكاسب التي تطالب بها إيران، ولم يشر إلى المطالب الأمريكية، وأهمها الملف النووي الذي يعتبره الرئيس دونالد ترامب شرطه الرئيسي لأي اتفاق محتمل مع إيران. لكن ترامب أرفق رفضه بتوقع إجراء مزيد من المحادثات خلال الأسبوع الحالي مع ترقب مقترح إيراني معدل. ويعتقد العديد من المطلعين أن عامل الوقت يضغط على الجانبين، إذ يريد ترامب انفراجا في أزمة هرمز لتغيير مزاج الناخبين مطلع 22 نوفمبر المقبل بالنسبة إلى أزمة الطاقة وأسعارها. أما طهران فتسعى إلى التخلص من الحصار البحري الذي يمنعها من تصدير نفطها، وإلى رفع العقوبات وإلغاء
12: نوتة عربية
11: أخيرا بالنسبة إلى الطيران المدني. ومن الواضح أن إيران ترغب في مواصلة اللعب على وتر انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، إذ أن وزير خارجيتها عباس عرقجي قال أمس إن الحل التفاوضي وحده قادر على إخراجهم من هذا المأزق، أي أنه يعتبر المأزق عند الأمريكيين وليس عند إيران. وعلى صعيد متصل، كان هناك ترقب أمس لنتائج التحقيق الذي تجريه شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بمشاركة أمريكية، بعد اعتقال 5 أشخاص والكشف عن وجود شاحنات تحوي متفجرات بالقرب من قاعدة فيرفورد التي تستخدمها القوات الأمريكية ضد إيران. وكان الحرس الثوري الإيراني ذكر هذه القاعدة بالاسم في 23 تموز يوليو الماضي، عندما هدد بأن أي قاعدة تستخدم في ضرب إيران ستكون هدفا مشروعا له. ولم تتهم لندن بعد أي جهة، لكن حتى لو سمت إيران فلن يتغير شيء في مسار التفاوض الأمريكي الإيراني.
1: فقرات صباح مونتي كارلو الدولية متواصلة معكم من فقرة خبر وتحليل التي قدمها لكم عبد الوهاب بدرخان. ننتقل بكم الآن إلى قراءة في الصحف العربية. يا معك أمل بروك، تبدأين من مقال في العربي الجديد كاتبه عنوان ترامب من غزة إلى إيران وبالعكس.
13: نعم آدم، أشار الكاتب إلى أن اهتمام ترامب بغزة يرتبط إلى جانب الاعتبارات السياسية برغبته في تحقيق إنجاز يمكن أن يقدمه للناخب الأمريكي قبل انتخابات الكونغرس النصفية. وكان ترامب، يقول الكاتب، قد ركز سابقا على إيران متوقعا حسم المواجهة سريعا، بينما ترك لحكومة بنيامين نتنياهو هامشا واسعا لإدارة الحرب في غزة. لكن تطورات الحرب مع إيران وما رافقها من خسائر عسكرية وسياسية دفعت الإدارة الأمريكية إلى إعادة الاهتمام بالملف الفلسطيني. يرى الكاتب أن ترامب يسعى إلى تحقيق تقدم في غزة وتأجيل التعامل مع الملف الإيراني إلى ما بعد الانتخابات، لكنه يحتاج في الوقت نفسه إلى إنجاز سياسي يسمح له بتعزيز موقعه داخل الكونغرس.
1: إلى صحيفة الشرق الأوسط، توقفت عند مقال كاتبه يقول إن نتنياهو يقر بمآزق إسرائيل ولا مخارج منها.
13: يعتبر الكاتب أن استمرار العمليات العسكرية رغم حجم الدمار والخسائر يطرح تساؤلات حول مدى تحقيق إسرائيل لأهدافها المعلنة، خصوصا في ظل غياب تسوية سياسية واضحة. كما يرى الكاتب أن خطاب نتنياهو المطول أمام الأمم المتحدة اعتمد بدرجة كبيرة على التحذير من تهديدات أمنية مستمرة والدعوة إلى بقاء الإسرائيليين في حالة استعداد عسكري دائم. يخلص المقال إلى أن إسرائيل تتجه إلى انتخابات قد تحدد مستقبل نتنياهو وائتلافه، وتطرح 3 مسارات سياسية رئيسية، وهي تغيير القيادة أو استمرار نتنياهو وائتلافه أو استمرار النهج السياسي نفسه بواجهة مختلفة، ويبقى الحكم النهائي وفق المقالة لصناديق الاقتراع.
1: تواصلون الاستماع إلى هذه القراءة في الصحف العربية مع أمل بروك التي تنتقل بكم الآن إلى مقال في إندبندنت عربية تساءلت فيه الكاتبة حزب الله وإيران ماذا تغير في العلاقة بعد رحيل حسن نصر الله.
13: يركز المقال على تحول العلاقة بين حزب الله وإيران، فبينما كان نصر الله يمتلك هامشا سياسيا وشخصيا لإدارة التوازن بين المصالح الإيرانية والحسابات اللبنانية، تقول الكاتبة، أصبح اعتماد الحزب على الخبرة والدعم الإيراني المباشر أكبر، مع مشاركة عناصر من الحرس الثوري بحسب تقارير ومصادر أمنية في إعادة تنظيم وتدريب كوادر الحزب بعد حرب 2024. تقول الكاتبة إن حزب الله لم يفقد قدرته على العمل أو علاقته بإيران، لكنه دخل مرحلة مختلفة إذ أصبحت إعادة بناء قوته أكثر ارتباطا بالدعم الإيراني، بينما تقلص هامشه داخل لبنان. ويبقى التحدي الأساسي أمام الحزب حسب الكاتبة دائما هو كيفية التوفيق بين دوره الإقليمية ومقتضيات الواقع اللبناني في وقت أصبحت فيه كلفة أي مواجهة جديدة أكثر حضورا في النقاش الداخلي.
1: في صحيفة القدس العربي نقرأ: من أوكرانيا إلى إيران، هل يقترب العالم من حرب كبرى؟
13: نقرأ في المقال أنه بتصاعد الأزمات الدولية وتراجع قدرة المؤسسات الأممية على احتواء النزاعات، تتزايد التحليلات التي تحذر من احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة بل وحتى مواجهة نووية. ويستند هذا القلق إلى تعدد بؤر التوتر في العالم، من الحرب الروسية الأوكرانية والتوتر الأمريكي الإيراني إلى الخلافات حول تايوان والقدرات النووية لكوريا الشمالية، فضلا عن التصعيد الإسرائيلي على عدة جبهات. لكن الكاتب يميز هنا بين التحذير بين مخاطر الحرب وبين التهويل باحتمال وقوعها، مؤكدا أن منطق الردع ولا سيما ما يعرف بنظرية الهلاك المتبادل المؤكد ما زال يشكل عاملا رئيسيا يحول دون انتقال الصراعات الكبرى إلى مواجهة نووية شاملة. ويرى الكاتب أن القوى النووية تدرك أن استخدام السلاح النووي ستكون له كلفة كارثية على الجميع.
1: كانت هذه قراءة في الصحف العربية، أعدتها وقدمتها أمل بروك. نواصل معكم فقرات صباح مونتي كارلو الدولية من هذه الجولة على الصحف إلى ريبورتاج اليوم.
10: ريبورتاج اليوم من نابلس، من توقيع الشروق أسعد.
1: شروق تسلط فيه الضوء على الكنافة النابلسية، عفوا، طعم خاص وجزء من هوية المدينة.
12: داخل محل صغير في بلدة نابلس القديمة، خالد يفرد عجينة الكنافة الناعمة والسمن البلدي والجبن البيضاء البلدية، يضعها في صدر نحاسي دائري كبير ويضعها في الفرن. الكنافة جاهزة ووضع خالد القطر، رائحتها العطرة تملأ الحارة، فيما طابور من الناس ينتظرون. بدأ خالد بتقطيع الكنافة. سألته: ما الذي يميز كنافة نابلس؟
14: اللي بيخلي كنافة نابلس غير إنه هي انخلقت بنابلس، إنه هي الناعمة، إنه يعني اللي اخترعها بنابلس. أهم إشي فيها مية نابلس.
12: الحاج أبو بلال تناول طبقين من الكنافة وقال لي هذا فطوره.
15: نوتة أريبيا
16: حياتي من ذاكر أسم الكنافة نابلسية، لو تسوف في الشرق للأسفة من الشرق للغرب تبولوا كنافة نابلسية، والمية الأساس تاعتها في بيجيبوا سندويشات والصبحيات بيفطروا عليها زي الحمص والفول، يعني هاي وجبة رئيسية. حتى البناية بروحوا من الشغل بيجيبوا هناك مادي باكلوا منشان يعود اللي راح منه، انت علي، منشان الطاقة ترجع زي أول.
12: أما صاحبة محل كنافة فبرأيها أن السر يكمن في جبنة نابلس البيضاء. فلسطين الشنتير كانت تجلس على مكتب خشبي صغير تتابع النقاش وتبتسم، هي ابنة الحاج أسعد الشنتير الذي افتتح محل الكنافة قبل 50 عاما. صورته تتوسط حائطا في المحل،
17: يعني منقدر نحكي 50 سنة لأنه من 76. تعلمها من حلوانجي، يعني كان مشهور جدا بنابلس.
12: إيش اللي بيخلي كنافة نابلس هيك؟
17: أنا بنظري جبنتنا، جبنة نابلس وين ما تروحي بنابلس الجبنة أو بفلسطين الجبنة بتضلها غير، يعني أنا أكلت برا نابلس، يعني برا طفن أو برا فلسطين وما بتشبه كنافتنا أبدا.
12: أبو حمدي هو الآخر، يملك محل لكنافة بنابلس منذ أكثر من 40 عاما.
18: هلا السر نحن اللي عندنا الجبنة بلدية بترخي وبتصير زي الليضة اللي تمط هيك،
15: هلا هن اللي بيستعملوها هاي العكاوية أو المغلية هاي ما بتزبط، بتصير بتجلد خلص هون. سبحان الله يا أخي، النفس والأكل كله بس فلسطين، الأكل كله خلق بس لفلسطين، بس فلسطين.
18: ورغم اختلاف الروايات حول تاريخها، إلا أن اسمها ارتبط بنابلس منذ العصر الأموي. شروق أسعد من مدينة نابلس، مونتي كارلو الدولي.
9: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: السادسة والنصف تماما في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: موجز الأخبار معك شيرين ناصر.
2: شكرا لك آدم، أهلا بكم مستمعينا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران خلال الأسبوع المقبل، وذلك غدا رفضه الاقتراح الإيراني لوقف إطلاق النار، لكن إيران أكدت أنها لا تزال تنتظر ردا نهائيا قبل اتخاذ أي خطوات مقبلة. نقل وزير خارجيتها عباس عرقجي، حتى الآن لم نتلقى أي رد عبر الوسيطة. عرقجي أضاف بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي، شروطنا واضحة، وأي تحرك لإعادة فتح مضيق هرمز يتوقف على تلبية هذه الشروط ولن نتراجع عنها. قال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو أن الدعم العسكري المزمع تقديمه إلى المملكة العربية السعودية هو دفاعي بحت بغرض حماية صادرات النفط عبر البحر الأحمر. وأمس اتهم الحوثيون السعودية بشن ضربات على تعز أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 40 آخرين. قال مسؤول إسرائيلي كبير لوكالة رويترز أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زار العاصمة الإماراتية أبوظبي والتقى برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وقدت المدعية العامة الإسرائيلية أمس الأحد بتأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع إيوان الاستيطاني المثير للجدل، الذي من شأنه أن يفصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها لما بعد الانتخابات الإسرائيلية. والجيش الإسرائيلي أعلن أمس أنه قتل فلسطينيا قال أنه شارك في خطف شابين إسرائيليين من مهرجان موسيقي خلال هجوم حركة حماس في 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. إلى الشأن الروسي الأوكراني، حيث قال إيهور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف في وقت مبكر من اليوم أن قنبلة جوية روسية موجهة أصابت مبنى سكنيا في خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا والواقعة بشمال شرق البلاد، مما أدى إلى إصابة 15 شخصا بينهم أطفال. انتخابيا في فرنسا، حقق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه مكاسب غير مسبوقة في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت أمس بحصولهم على 14 مقعدا، مما عزز تمثيلهم في الغرفة العليا للجمعية الوطنية على مسافة أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. في خبرنا الأخير، اتهم قائد الجيش الأثيوبي المشير برهانو جولا أمس أريتريا والسودان بدعم متمردي تيغراي الإقليم الشمالي في أثيوبيا، الذي أعلنت سلطاتها أنها تخوض حربا شاملة ضد الحكومة الفيدرالية. وكانت مسيرة أصابت أمس مبنى تابعا للتلفزيون العام في تيغراي، الذي يعد المنبر الإعلامي الأبرز لسلطات الإقليم. نهاية الموجز.
0: شكرا شيرين.
1: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، هي اليوم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية. زياد، صباحك سعيد. أولا، اليوم نتوقف معك عند الضغوط المتزايدة التي تواجهها أوروبا بشأن سوق الجزل، وذلك مع وصول الأسعار إلى مستويات قياسية في عدد كبير من الدول الأوروبية. ما هي أسباب ذلك؟
3: نعم، المشكلة الأساسية أن العالم لا يواجه نقصا في النفط الخام فقط، وإنما اختناقا واضحا في إنتاج الديزل والمشتقات الوسطى. التقديرات تشير إلى أن اضطرابات الشرق الأوسط وروسيا أدت إلى فقدان أو تعطيل إمدادات تصل إلى 4 ملايين برميل يوميا من الديزل والمقطرات مقارنة بالظروف الطبيعية، كما انخفضت شحنات الديزل القادمة من الشرق الأوسط خلال الفترة بين مارس وأغسطس إلى نحو نصف مستوياتها المسجلة قبل عام. هنا تظهر مشكلة أوروبا بصورة أوضح، لأنها تعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد لتغطية احتياجاتها من الديزل بعد تراجع الإمدادات الروسية، وأصبحت مضطرة للبحث عن شحنات من المسافات أبعد، خصوصا من الولايات المتحدة وآسيا. في المقابل، لا توجد طاقة تكريرية احتياطية كبيرة يمكنها تعويض هذا النقص الأوروبي سريعا. المصافي الأمريكية، وهي من أكبر مصادر التعويض حاليا، وصلت معدلات تشغيلها إلى مستويات تقارب من 97%، ومع ذلك بقيت مخزونات المقطرات والديزل الأمريكية منخفضة. هذه الفجوة بين الطلب والعرض والطاقة المتاحة للتكرير انعكست مباشرة على الأسعار، فقد ارتفعت العقود الأوروبية للديزل إلى أكثر من ضعف مستوياتها في بداية عام 2026. في بعض محطات الوقود الأوروبية وصل متوسط السعر اللتر إلى نحو 2.5 23 يورو مع تسجيل مستويات قياسية في 19 دولة داخل أوروبا.
1: وما هي أهمية الصادرات الأمريكية من الجزل بالنسبة لأوروبا، ولماذا أثار الحديث عن احتمال تقييدها كل هذا القلق؟
3: نعم، أهمية الولايات المتحدة تأتي من أنها أصبحت واحدة من أكبر صمامات الأمان لسوق الديزل العالمية في ضوء تدهور الإمدادات الروسية والتعطل الحاصل في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشير الأرقام بوضوح إلى حجم هذه الأهمية. في أغسطس الماضي على سبيل المثال تجاوزت صادرات الولايات المتحدة من الديزل والمقطرات إلى الأسواق العالمية 1.9 مليون برميل يوميا، وهذه كمية كبيرة جدا في سوق تعاني أصلا من نقص الإمدادات في هذه المواد. لذلك فإن سحب جزء كبير من هذه الكميات من السوق يعني خلق فجوة جديدة في أوروبا وأمريكا اللاتينية والأسواق الأخرى. أهم أسباب تقييد الصادرات الأمريكية من الديزل هو أن الولايات المتحدة لا تمتلك فائضا مريحا، حيث تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يبقى مخزون الديزل والمقطرات دون الحدود الدنيا خلال هذا العام والعام 2027، أي أن واشنطن تحاول الآن الموازنة بين الطلب الداخلي وحماية متطلبات المستهلك الأمريكي وبين المحافظة على دورها كمورد رئيسي للسوق العالمية. أما بالنسبة لأوروبا فإن المشكلة أكثر حراجة، لأنها فقدت أصلا جزءا مهما من الإمدادات الروسية خلال فترة الحرب، وكذلك جاءت الاضطرابات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط لتضغط على مصدر رئيسي آخر. لذلك أصبحت صادرات الديزل الأمريكية أكثر أهمية من أي وقت مضى في سد الفجوة التي تتطلبها الاقتصادات الأوروبية من مادة الديزل.
1: استمعتم إلى زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية ضمن الفقرة الاقتصادية لصباح مونتي كارلو الدولية.
4: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
5: من مونتي كارلو الدولية تواصلون الاستماع إلى فقرات هذه الفترة الصباحية. ننتقل بكم الآن إلى فقرة الاستهلاك والتسوق مع ريتا. ريتا، نتحدث معك اليوم عند القهوة واستهلاك القهوة، كم ينفق العالم عليها يوميا؟
0: تعد القهوة من أكبر أسواق المشروبات في العالم، حيث يستهلك البشر نحو 3 مليار فنجان يوميا، 3 مليارات فنجان يوميا، ويعتمد معيشة نحو 125 مليون شخص على قطاع القهوة من الزراعة والإنتاج إلى التجارة والبيع. وتعد البرازيل أكبر منتج للقهوة في العالم، تليها لفيتنام و كولومبيا، في حين يعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أكبر أسواق الاستهلاك والاستيراد. وبحسب الICO أو منظمة البن الدولية، بلغ استهلاك العالم من القهوة في عام 2024 وعام 2025 نحو 175 مليون كيس، يزن كل كيس 60 كيلوغرام. أما من حيث القيمة فتقدر إيرادات سوق القهوة العالمية هذا العام عام 2026 بنحو 522 مليار دولار، ويشمل ذلك القهوة المستهلكة في المنزل وتلك التي تباع في المقاهي والمطاعم. وتظهر إيرادات سلاسل القهوة الكبرى حجم هذا السوق، وحققت القهوة مثلا ستارباك إيرادات بلغت نحو 37 مليار دولار عام 25. نبقى بأخبار القهوة وللحديث
5: عن
0: أيضا
5: ستارباك. نعم، سلسلة هذه المقاهي أعلنت عن عزمها إغلاق 250 فرعا في أمريكا الشمالية.
0: نعم، خلال الأسبوع الحالي، في ثاني أكبر موجة إغلاق للسلسلة منذ تولي براين نيكول منصب الرئيس التنفيذي عام 2024. وأوضح مدير التشغيل أن الفروع المستهدفة للإغلاق إما أنها لا تحقق النتائج المالية المقبولة أو أنها لا تقدم التجربة التي يتوقعها العملاء والعاملون. وتشير نقابة ستاربكس إلى أن 20 فرع تحت مظلة النقابة ستغلق ضمن هذه الدفعة، في حين لم تحدد الشركة مواقع الفروع المستهدفة.
4: النشرة الرياضية
5: اليوم مع صدام صديق.
6: صباح الخير. البداية بكأس الخليج في نسخته 27 المقام في جدة السعودية مع تأهل المنتخبين القطري والإماراتي لنصف النهائي عن المجموعة الثانية. قطر انتصرت بهدف وحيد على المنتخب اليمني بفضل يوسف عبد الرزاق في الدقيقة 44، ويصعد بالتالي إلى النقطة السادسة من فوزين، 6 نقاط أيضا للمنتخب الإماراتي في صدارة المجموعة بعد انتصار كبير على البحرين ب3 أهداف دون رد عن طريق عثمان كامارا، غويليرمي بالا وعلي صالح. على مدار الشوطين الإمارات تتجاوز المرة الأولى دور المجموعات منذ 2019، ولقاء الأربعاء المقبل في مواجهة قطر على صدارة المجموعة. في المجموعة الأولى صدارة السعودية ب6 نقاط التي ضمنت التأهل إلى نصف النهائي بعد فوز كبير على عمان ب3 أهداف دون رد. العراق ثانية في المجموعة ب4 نقاط بعد انتصار على الكويت ب3 أهداف مقابل 2، والتعادل في اللقاء الأول أمام منتخب العماني غدا ثلاثاء لقاء القمة لحسم صدارة المجموعة، مع فرص العمان في التأهل في حالة تحقيق فوز كبير على الكويت وخسارة المنتخب العراقي. في الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2027 ينزل المنتخب التونسي ضيفا على بوتسوانا اليوم بعد التعادل في المباراة الأولى على أرضه بهدف لكل مع المنتخب الأوغندي. عربيا أيضا يلعب المنتخب المغربي غدا على أرض لوسوتو مع 3 نقاط في رصيد أسود الأطلسي من انتصار في اللقاء الأول على الجابون ب2 دون رد. السودان المنتصر بهدف على إثيوبيا في مواجهة موزمبيق. الجزائر المنتصرة ب3 أهداف على أرض على زامبيا تنزل ضيفة على بوروندي. مصر المتعادلة في الجولة الأولى على أرضها مع أنغولا تنزل ضيفة على جنوب السودان. ليبيا على أرض المنتخب الأوغندي. موريتانيا على أرض بنين. أوروبيا مباراة الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية وخسار الألمانيا على أرضها بهدف دون رد من ضيفتها اليونان. مباراة ثانية للمدرب الألماني المخضرم يورغن كلوب من دون فوز، خسارة أولى في ألمانيا للمانشافت منذ قرابة العام، وانتصار أول على إطلاق اليونان على المنتخب الألماني، ويصعد بالتالي للصدارة في المجموعة ب6 نقاط. المنتخب الألماني بنقطة وحيدة، هولندا ب4 نقاط ثانية في المجموعة الثانية بعد الفوز الأول لمدرب الإسباني تشابي هرنانديز بفضل ثنائية ميرنيك على مضيفتها صربيا التي سجلت هدف. المنتخب البرتغالي من جهاته حقق انتصار لافت على أرض المنتخب النرويجي بفضل هدف جواو فيليكس وغونزالو راموس مع هدف إيرلينغ هالاند لأصحاب الأرض. مباراة جلس فيها قائد البرتغال كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء على الفوز. صدارة البرتغالية ب6 نقاط، 3 نقاط للنرويج، 3 نقاط للدنمارك بعد الفوز على ويلز ب2 دون رد. إيرلندا انتصرت ب3 أهداف دون رد من إسرائيل. مباراة أسالت الكثير من الحبر قبل إقامتها واحتمال مقاطعة المنتخب الإيرلندي للقاء على خلفية الحرب على غزة. لم تسبق المباراة مراسم قبل اللقاء المعهودة، واقتصرت على عزف النشيد الوطني حيث قام لاعب المنتخب الإيرلندي بانحناء بالرأس أثناء عزف النشيد الإسرائيلي، كما لم يتم تبادل العلمين التذكاريين بين القائدين ولم تجرى مصافحة رسمية بين لاعبي الفريقين، كما وضع لاعب المنتخب الإيرلندي شعراء سوداء تضامنا مع جميع الأرواح التي فقدت في هذا النزاع وفقا لتصريحات المسؤول عن الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم ديفيد كوريل. أقيم اللقاء في المتجر وسط تشديد أمني وملعب شبه خال. في مباراة الجولة الثانية أيضا من دوري الأمم تلعب فرنسا اليوم في مواجهة بلجيكا. المنتخب الفرنسي بقيادة المدرب زين الدين زيدان في رحلة البحث عن انتصار ثاني على التوالي بعد الفوز في المباراة الأولى على أرض المنتخب التركي بهدف عن طريق القائد كيلين مبابي. مبابي الذي أصيب في المباراة. المنتخب البلجيكي من جهته يأتي من انتصار على أرض المنتخب الإيطالي ب2. إيطاليا تنزل ضيفة اليوم على أرض المنتخب التركي. من الأبرز اليوم أيضا في المستوى الثاني السويد مع بولندا، جورجيا تستقبل أوكرانيا. في كرة المضرب قاد الألماني ألكسندر زفيريف فريق أوروبا إلى حراز النسخة 9 من كأس ليفر بعد تغلبه على الأمريكي ليرنر راتين ب2 دون رد، ليحسم بالتالي فريق الأوروبي المواجهة أمام فريق العالم بنتيجة إجمالية 13-5 في اليوم الأخير من البطولة، اللقب الثاني للفريق الأوروبي في النسخ 5 الأخيرة من البطولة التي انطلقت في 2017. إذا انتهت أخبار رياضة، إلى اللقاء.
4: بإمكانكم معاودة الاستماع إلى هذا البرنامج على بودكاست مونتي كارلو الدولية.
0: السادسة والدقيقة الخامسة والأربعون في استديوهاتنا تذكير بعنوان الأخبار معك آدم جبيرة.
7: نتنياهو يجري زيارة لم يكن معلن عنها إلى أبوظبي وسط ضغوط يواجهها بعد تقارير عن أن الإماراتيين حذروه قبل هجوم 7 أكتوبر. ترامب يقول إنه يتوقع أن تستأنف المحادثات مع إيران الأسبوع المقبل، وطهران تشدد على أنها مستعدة للتفاوض بقدر استعدادها للحرب. الحوثيون يتهمون السعودية بشن ضربات أوقعت العشرات بين قتيل وجريح في تعز. نعيم قاسم يدعو إلى تجميد المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في الذكرى الثانية لاغتيال نصر الله. هنا في فرنسا حزب التجمع الوطني اليمين المتطرف يشكل مع حلفائه أول مجموعة له في مجلس الشيوخ، وذلك بعد انتخابات نصفية جرت أمس. الآن إلى فقرة المدونة، ومدونة اليوم هي سناء العاشي.
8: صديقة عزيزة كانت سعيدة جدا بعزوبيتها، ثم قابلت شخصا ارتاحت معه فقررا الارتباط ثم الزواج. منذ ذلك الحين تتعرض لانتقادات كثيرة لأنها غيرت رأيها، وكأنها كانت مخطئة واكتشفت أن المجتمع كان على صواب. والحقيقة أنها عاشت تحولات في حياتها الشخصية واكبتها قرارات جديدة. لماذا لدينا هذه العلاقة الغريبة مع الآراء القديمة؟ نحتفظ بها للناس كما نحتفظ بالصور في الأرشيف ثم نخرجها كدليل. لكنك قلت قبل 10 سنوات كذا، لكنك كنت تدافع عن كذا، كيف غيرت رأيك؟ وكأن الإنسان مطالب بأن يبقى نسخة مطابقة لنفسه إلى الأبد. أليس من الطبيعي أن نتغير ولو قليلا؟ نقرأ، نسافر، نلتقي بأشخاص مختلفين، نعيش تجارب لم نكن نعرفها، نحب، نفشل، نفقد، نتعلم. ثم يطلب منا بعد كل هذا أن نحمل الأفكار نفسها التي كانت لدينا ونحن في 20 أو 30. ما قيمة التجربة والعلاقات الإنسانية إذا لم تغير فينا شيئا؟ من المهم طبعا أن نحافظ على مبادئنا الأساسية، لكن المشكلة أننا كثيرا ما نخلط بين الثبات على المبادئ وبين العناد. نعتبر تغيير الرأي ضعفا، بينما قد يحتاج القبول بالتغيير إلى شجاعة أكبر بكثير من الاستمرار فيه. من الممكن للكثيرين أن يصدقوا فكرة ثم يتوقفون عن الإيمان بها، أن يقابلوا شخصا يعطيهم الرغبة في عيش تجربة مختلفة، أن يقوموا بسفر يغير وجهة نظرهم للأمور. وفي زمن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحنا أسرى أكثر لماضينا. منشور كتبناه منذ 15 عاما قد يستخرج اليوم ليقال لنا: ها أنت تناقض نفسك. قد يكون ما تراه تناقضا علامة على أننا نفس طبيعية تتطور تتغير. أعلم أني في 50 سأكون مختلفة عمن كنتها في سن 20. مبادئي وقيمي ثابتة، لكن علاقتي بالكثير من التفاصيل تغيرت. لدينا الحق في أن نتعلم، الحق في أن نراجع أفكارنا، الحق في أن نقول لم أعد أرى الأمور بالطريقة نفسها. لأن الإنسان الذي لا يتغير أبداً ربما لم يتغير لأنه لم يسمح لنفسه بأن يتعلم. سناء العاجي الحنفي.
9: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: والآن نصل إلى موعدنا اليومي مع عالم الفلك إبراهيم حسبون. صباح الخير.
10: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
0: إبراهيم، وين وصل الأمر اليوم وما هي الزوايا التي تتشكل؟
10: نعم، الأمر موجود في برج الحمل لغاية الساعة 5:45 من بعد الظهر، بعد ذلك يترك الحمل وينتقل إلى برج الثور. خلو مسار موجود اليوم حوالي 5 ساعات، بيبتدي من الساعة 12:10 ظهرا وبينتهي الساعة 5:45 من بعد الظهر. طبعا مفهوم أنه بفترة خلو المسار ممنوع نبادر ولا بأي خطوة جديدة مهمة أو مثلا مشروع جديد، بنخلي أمورنا اعتيادية. هلا بالنسبة للزوايا اللي بتتشكل اليوم، في عندي 4 زوايا. أول واحدة جاية الظهر الساعة 12:10، تقابل بين القمر وعطارد، هاي بتخلي بعض الأشخاص يشغل فكره بأمور غير مجدية، ممكن تخليه مزاج الطبع. الزاوية الثانية تربيع بين القمر والمريخ، جاية الساعة 5:11 بعد الظهر، بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني عم بنقوم فيه. بعد ذلك الشمس بتشكل زاوية تراين، يعني 120 درجة مع كوكب أورانوس، جاية الساعة 6:30 في المساء، هاي تمنحنا القدرة والقوة للقيادة، كمان قوة الحدس تبرز وجاذبيتنا الشخصية بتكون بارزة. آخر زاوية جاية الساعة 10 بالليلة جاية تربيع بين القمر وبلوتو، يا إحنا بنفرض سيطرتنا على الآخرين أو هم بيحاولوا يفرضوا سيطرتهم علينا.
0: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم ونبدأ مع الحمل بطل الأبراج.
10: طبعا الحمل الأمر موجود عنده، هذا شيء ممتاز جدا. إذا بده يبادر بخطوة جديدة معه في ساعات الصباح لغاية الظهر تقريبا، بس لما يبدأ خلو المسار يكمل مشواره كالمعتاد. في ساعات المساء الحمل بيركز أكثر على دراسة ميزانيته في محاولة لإدخال تعديل عليها، وبنبشرهم لمواليد برج الحمل بفرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل وبتم أفكار هم أبولي عند الشركاء.
0: تركيز الثور،
10: الثور الحقيقة مبارح واليوم فترة مش كتير مريحة إلهم، لأنه الأمر موجود في بيت المتاعب، فبنقولهم حاولوا إنجاز اللي بتقدروا عليه من عمل ضروري وعاجل واخلدوا إلى الراحة. التغيير الإيجابي جايهم بساعات بعد الظهر، وفي المساء بيكونوا مليانين طاقة ونشاط وحيوية وثقة كبيرة بالنفس، يجهزوا أنفسهم ليومين جايين على الطريق لصالحهم. بس طبعا رغم كل ذلك الشمس بعد لسه موجودة بالميزان، هذا بيعني أنه الفترة هاي بصورة عامة من ناحية صحية بتطلب الحذر أكثر.
0: فينا نقول جوزاء أفضل من الثور اليوم؟
10: إذا كان بنحكي في ساعات النهار نعم هذا صحيح، يعني من هلا لبعد الظهر الوضع لصالح الجوزاء نشط اجتماعيا، بس إذا مثلا في صديق وعده ينفذ له مطلب لمولود برج الجوزاء يحاول أن يحصل عليه قبل الظهر، لأنه بعد الظهر بيكون صعب. كمان في ساعات المساء بنلاحظ هون أنه دخلوا أو بيدخلوا جو مش هالقد مريح مع انتقال القمر إلى الثور. بساعات المساء لازم يديروا بالهم على أكلهم على راحتهم قديش بيقدروا. مع كل ذلك بتم الأوضاع الصحية إيجابية للجوزاء مع وجود الشمس بالميزان.
0: أجواء السرطان،
10: أجواء عمل من امبارح والسرطان تركيزه رايح على العمل على مركزه الاجتماعي. النص الأول من النهار بيعطي فرصة لمن يبحث عن عمل. في بحر النهار اللي بيشتغل كموظف يحاول يثبت جدارته للمسؤولين ويدفع بمصالحه لقدام. في ساعات المساء السرطان بينشط اجتماعيا، هو اللي بيناسبه يطلع سهر الليلة مثلا أو يلتقي الأصدقاء ويمضي وقت حلو معهم.
0: كيف أمور الأسد اليوم؟
10: الأسد نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بيطلع رحلة للخارج أو بتنقل من مدينة لمدينة، في رغبة شديدة للتقرب من الأحباء، بس الأجواء الرومانسية مش كتير دافية مثل ما بيتصوروا. في ساعات المساء الأسد بيركز أكثر على عمله على مركزه الاجتماعي، بيخطط من الليلة شو ممكن يقوم بخطوة جديدة بكرة وبعده حتى يدفع بمصالحه لمركزه الاجتماعي وعلاقته مع المسؤولين.
0: في شيء جديد عند العذراء؟
10: الجديد عند العذراء هو في ساعات المساء، هناك بينشط يا في سفر بعيد أو اتصال بعيد، وبتشتد الرغبة للتقرب من الأحباء. الأجواء الرومانسية بتكون دافية ولصالحهم، لكن في بحر النهار العذراء مشغول في إعادة تنظيم أموره المالية المشتركة، في فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض. بس يديروا بالهم من الظهر لساعات بعد الظهر، في هاي الفترة مش مناسبة أبدا يدخلوا بشراكة مالية جديدة أو يكفلوا أو يقرضوا إنسان مال.
0: الميزان،
10: الميزان مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، أجواء رومانسية مش كتير مشجعة. كمان في ساعات بعد الظهر هناك مع خلو المسار يكونوا صاحيين، يعني ما يعطوا كلمة للطرف الآخر كشريك، إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة، يخلوا الأمور مثل ما هي. في المساء الميزان بيراجع حساباته المالية المشتركة حتى يدخل التعديل المطلوب عليها.
0: أبرز ما عند العقرب.
10: العقرب من امبارح مضغوط في مجال العمل، كمان اليوم نفس الشيء. انذكروا انه الشمس موجودة في بيت المتاعب والقمر شبه بدر، ففي ضغط شديد عليه في عمله، ما يبالغ في اي مجهود جسماني، ينتبه لأكله لراحته، ما يبالغ بأي خطوة بيقوم فيها، يحاول انه ياخد القسط الكافي من الراحة. هذا كله الضغط بتم موجود لبعد الظهر. في المساء كل هذا بروح، وتركيزه بيجي على وين؟ على الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة العاطفة. بنبشره أنه أجواء رومانسية حلوة، ممكن
0: نوتة عربية
10: ناجحة مع الطرف الآخر القريب من قلبه.
0: القوس شو المميز عنده اليوم؟
10: القوس عنده هو رغبة شديدة في بحر النهار للتقرب من الأحباء وتعزيز العلاقة معهم. إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة، ولكن الأجواء الرومانسية مش كتير دافية مثل ما بيتصوروا. ممكن يجيهم خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم. في ساعات المساء بيبدأ العمل يتراكم قدامهم تدريجيا، لكن لحسن حظهم إنه الشمس الموجودة بالميزان تشحنهم بالطاقة، فهي إشارة بساعات المساء لبكرة وبعده راح يكون عندهم عمل جم، بس بيستفيدوا من ناحية مادية.
0: الجدي،
10: الجدي مركز أكتر شيء من امبارح واليوم كمان على أمور البيتية والعائلية والعقارية. اللي بده يدخل تغيير على المسكن أو مثلا يشتري أثاث جديد للبيت معاه لغاية الظهر تقريبا. اللي بده يقوم بصفقة عقارية كمان نفس الشيء، بس من الظهر الطالع ممنوع يبتعدوا عن أي خطوة في هذا المجال. في ساعات المساء الجدي بتشتد الرغبة عنده للتقرب من الأحباء وتعزيز العلاقة معهم. الأجواء الرومانسية دافية، كمان الحظ ما بتخلى عنهم، مش بس عاطفيا كمان ماديا. ممكن بساعات المساء يجربوا حظهم بورقة يا نصيب.
0: هل الدلو أيضا محظوظ مثل الجدي؟
10: الدلو محظوظ في علاقته في بحر النهار مع الإخوة والجيران، بيتفاهموا مع وجهة نظره مقبولة عندهم. التجار المحليون كمان عم بيستفيدوا في عملية البيع، بس هذا الحكي من الصبح للظهر. من الظهر وطالع على التجار هدول يديروا بالهم من الأوراق المالية المغشوشة. يوم مناسب كمان بصورة عامة للدراسة والمطالعة. في المساء الدلو بيركز أكثر على أمور البيتية والعائلية والعقارية. بإمكانه بساعات المساء يعزز العلاقة مع أفراد العائلة أو يدخل تغييرات بسيطة على المسكن، ممكن مثلا قطعة أثاث جديدة للبيت.
0: يبقى لنا الحوت.
10: الحوت مركز أكتر شيء مثل امبارح تقريبا على الوضع المالي، وبنبشره كمان اليوم، خاصة إذا كان الحوت اليوم من مواليد شهر مارس أذار، بنبشره بمكسب مالي جاء على الطريق. هذا المكسب بيكون على الأغلب من العمل أو عمل إضافي، أو بيستريد مبلغ بده إياه من قبل. اللي بده يشتري حاجة ثمينة يحاول يشتريها قبل الظهر، لأنه من الظهر الطالع مع خلو المسار ممكن جدا يشتري شغلة يدفع ثمنها أكتر من الأغلي، يدفع ثمنها أكثر من لازم، أو يطلع فيها ديفكت في وقت لاحق. يخففوا كمان

0: الكارد الدولية حدودها العالم.
1: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
2: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
1: وكمان هاي
3: قاطي فينا العنب دمع يا خد انساك
1: وكمان هاي

جبلنا جبلنا بدمنا تراب وجبلنا مهما الدهر غضبات وجبلنا منبقى هون ما منترك جبلنا تراب الأرز أغلى من الدهايا.

الموت يا قلبي يا قلبي كل ما شفني بك مشاي وروح اسأل لي حبايب لا بكم شاي بكم شاي عسى عساك تعود وتتوفق بكم شاي من تراب المش عليها الحبايب يا

انتل من حجر لبنان يا ما عليك تفرعوا الغزلان. عم دقتك يا ما نشد زنود وكل ما اكلت قتلي شبع جوعان.

0: ليل
1: بنوت عربية أغانينا هاي
0: ما في قهوة ما في
1: وكمان هاي
2: لما نروح ونسافر حتة بعيدة
1: وكمان هاي
0: صف قلبي بلوعه مجنون من دوني
1: وهاي
0: دابا سيال بروبلم سيفيني غادي نعيشو لافي الو الو لزامي
1: وكمان هاي
3: ادي عقد وبسمع عليه وماضية وادي سنين الجاية والماضية
4: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم nota arabia.com تستحق السماع

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولا جاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبوني عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي،
0: وكمان هيك
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: NotaArabia.com تستحق السمع. نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. NotaArabia.com تستحق السماع.

0: NotaArabia.com. Nota Arabia application. This is Vancouver Arabic Radio.
1: ديك المي جايب لوز الاهل الحي خير السن ورزق جديد.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

لا علم من صوبة ولا أخبار، بكتب لها بيعود مكتوبي مرتجع ما في حدا بالدار ولو

على المحبة والإيمان، على الخير وحب الأوطان، على المحبة والإيمان، على الخير وحب الأوطان، فيك خلقنا.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا نوتة عربية، ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هيك.
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هيك.
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك.
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هيك.
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولعجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت ولي أنت خيفانه
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: عالطاير بفهم عليك يا عالطاير عالطاير
0: وهيك
3: كأنه بيعرفني وحسه قلبه شو عندي حنين
0: وكمان هيك
4: ما عندي كلام أكتر ما حكيتك شو بحكي
0: وكمان هيك
5: أمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه
6: notaarabia.com تستحق السمع.

0: بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت
4: وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: غدوا عيني شوفوا بيها.
1: بنوت عربية أغانينا هيك.
2: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي.
1: وكمان هيك.
3: خليك معايا ما تقطعيش.
1: وكمان هيك.
4: يا ستار قلبي ولع نار.
1: وكمان هيك.
5: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
1: وهيك.
3: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
6: nota arabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: تيجمع تيجت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

مزعله جاي راضيه واجبر خاطره، مزعله اللي شايف فيها اكتر من مراه. وردي حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا لا.

0: نوتا نوتا عربية
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحل العينين
0: بنوتا عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: حيها منديلك فيا
3: حيها منديلك فيا
2: من زحلي عارة شيا
0: وكمان هي
4: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت
0: نوتة عربية نوتة عربية ولا تبقى معكن وين ما كنتوا هلا نوتة عربية ابلكيشن على الاي او اس ايفون ايباد وايبود وعلى الاندرويد داونلود نوتة عربية ابلكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن اون وترقبوا اخبارنا
5: نوتة عربية من فانكوفر الى كل العالم

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: في نوتة عربية أغانينا هاي
0: أهل الضيم حالي ما غزر دلالي
1: وكمان هاي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هاي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
4: notaarabia.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.
1: أنت حابة شكون؟
2: حبك أنت.
1: وأنت روحة شكون؟
2: روحك أنت.

انت حبيب العمر.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بتحكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت.
1: بنوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك
2: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
1: وكمان هيك
3: قاطي فينا العنب دمعي عخد تنسى
1: وكمان هيك

نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية. مبروك الإذاعة. ألين إلياس.
2: نوتة عربية .com تستحق السمع.
3: نوتة. نوتة عربية.

0: كمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا،
1: لكل مستمعاتنا،
0: لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن. نوتة عربية،
1: نوتة عربية
0: عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك نوتة عربية. نوتة عربية،
1: نوتة عربية
0: من فانكوفر كندا.

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

بنوتة عربية أغانينا هيك. كمان هيك.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

حاسس حاسس

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

نوتة نوتة عربية. لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. نوتة عربية. وما تنسوا، ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم.

0: نوتة، نوتة عربية بنوتة عربية. أغانينا هاي
1: ريتاني تنبع جمع السل
0: وكمان هاي

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.